خصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبا كنت أخصمك وارجع صالحك

سلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش

قلبي واغمن دمعة عيني كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني اغمن حيرة قلبي واغمن دمعة عيني كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي ومن دمعة عيني كل ما أقول أنساك توحشهم نار.